0: سمرة
1: سبات دهيرة ما أنا سيفس فودافون يون سباكين أم تاتا نغوية روم
0: كاكو بانا غوية روم كاكو بانا غوية ميامة جنة نومي نولا كاكو بانا غوية يري مومي ننم كيبتواري مومي ننم كينا يري كيبتواري أم سيكرت
2: من نم تلفون كي بروتبان تاتا
0: نوريستا دوانا دوانا دبوك آن دنيا موبا تاتا كيبتن بروتبان تاتا كيبتن نخانا غوان نم بانتاكرا
1: بمتوان بيتاكي آه نيري سوا